0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة. أذكار الصباح.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

أَوْفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة
2: رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟
2: رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنوار الصباح نور وإيمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: ألم أفهم
1: تونسنا
0: تونسنا.
1: شو اسمك؟

0: .net. مقيد الاشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو السنه زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصاير الطبيعيه من السيترونات بانواعه جو دو فريز نوازيت بيستاش والكوكتيل بانواعه في اقل من 24 ساعه. الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازه جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا. وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكمبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام تونسنا.

0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: مقيد في شهر على أرم فهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام تونسنا.

0: ونت.
1: تحيه الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبو لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: نتا
1: ارام افام
2: في مساكن
1: في سوسه
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8 صبحيه الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينه والموسيقى البنينه ما لكن فاتتك حاجه عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا
1: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم الفضل اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي أمرنا يسرا وفي رزقنا بركة. يا رب اجعل أعمالنا خالصة وألسنتنا صادقة واجعل دعاءنا مقبولة. اللهم اصرف عنا ما يؤذينا وقدر لنا من الخير ما لا نحسن طلبه وافتح لنا أبواب رحمتك ولطفك. يا رب اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكر وإذا ابتليته صبر وإذا أذنب تاب واستغفر. اللهم اصلح قلوبنا واهدي أنفسنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحقق لنا ما فيه خير ديننا ودنيانا وآخرتنا واجعل خاتمة أيامنا على رضاك وادخلنا يا رب برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات صباح المسرات صباح الأنوار. مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما ومتجدد من برنامجكم نجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت وحد بثمانية حتى للأحداش صبحية الويكاند. هذا العدد الأخير في البرمجة الشتوية. إن شاء الله نستعد للبرمجة الصيفية مع بعضنا لتبدأ مع مقتبل أكيد شهر جويليا. إن شاء الله نكون معكم فيها حاضرة كالعادة في صبحية الويكاند. فقط بعض الاختلاف في الوقت وكيد وزملاء يعلنوا على البرمجة الرسمية. إن شاء الله نجددوا العهد إن شاء الله نجددوا الثقة نجددوا الرحلة اللي زادنا فيها أكيد إن شاء الله ربي والإخلاص في العمل هو الثقة المتبادلة هو المحبة إن شاء الله اللي تخرج من قلوبنا وتلامس قلوبكم. وأكيد ميثاقنا فيها هو هذا المسطح اللي بشيكون هو نقطة الوصل بيننا وإن شاء الله يا ربي يكون شاهدا لنا لا علينا أمام علي عظيم كريم رحيم. إيهاب وراوي في الأخرار صباح النور. هلا بنجيما معكم كوتي ميكرو. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم واقتراحاتكم على 71-134-396 مرحبا بكل تعليقاتكم كذلك تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند لتقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أفام. بعد شوية أكيد نعطيكم أنا فونغولا مختلف مواضيع فقراتنا لليوم. فقط تنويه للي عنده جماعة بكالوريا نشحوا دورة رئيسية وبدأوا يخمموا في التوجيه اليوم إن شاء الله باش نحكيه على التوجيه الجامعي باش نحكيه على مراحل التوجيه الجامعي باش ناخذوا فكرة أولية مع المستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الأستاذة وسيلة جيجا. عندكم قولوا للجماعة اللي تعرفوهم باك فيقوهم قولوا لهم باش يسمعونا. لو عندكم أسئلة كذلك تحبوا تتوجهوا بها أو تحبونا نقدموها للأستاذة مرحبا بكم. خليكم في الاستماع نخرج مع أول فاصل غنائي لنا في الحصة راجعينا.

0: اكيد ميغان ترجع لكم بعد شويه.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: rmfm.net. تقيد الاشهار على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: أرام فام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: والمنستير
0: على 99.8
3: على 99.8.
0: صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة.
4: 16 دقيقة بعد 8 وين ما يوصلكم صوتنا على ترددات الأثير 99.8، ولا كذلك وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل حدود الوطن أو خارجه عبر www.rmfm.net. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود 11. شنو عنا اليوم في فقراتنا؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحواله آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم. ارتفاع طفي في درجات الحرارة لهذا اليوم، ردوبين خاصة الجماعة اللي مقررة انها تخرج اليوم تحوس تخرج صغيرات باش تزوم للبحر. ردوبين يعني تقريبا نحكيه على 40 درجة حرارة تحت أشعة الشمس مع انديس الالترا فيولي اللي هو يكون تقريبا 10 من سلم 10. فردوبين قدر الامكان خاصة من نصف النهار للأربع نشربوا برشا ماء ونحاروا ديما نتوخى والحذر. بداية الأسبوع المقبل تقريبا نفس المعطيات الجوية لما فات من معطيات للأسبوع الفارط، فقط باش نسجلوا ارتفاع في أول الأسبوع أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. أكثر تفاصيل نعرفوها بعد شوية مع بعضنا. أسمع شسارنا مجولتنا الإخبارية في أهم ما تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في فقرة الانفيتي. كما قلت لكم اليوم جماعة البكالوريا وكل ما يهمهم الأمر أكيد من أولياء من تلامذتنا، اليوم باش نحكيه على التوجيه الجامعي ومراحل التوجيه الجامعي. كل النصائح كل الإرشادات إن شاء الله نحاولوا نحكيه فيهم مع الأستاذة ومع المستشارة في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الأستاذة وسيلة جيجا. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم حول هذا الموضوع. كذلك فقرة الانترفيو إن شاء الله بيكون معنا المؤدب ستارق بن عيد باش نحكيه على الفراغ. برشا يقولوا عنا برشا أوقات فراغ ما قلتش شنو نعمل في وقت الفراغ متاعي، اللي هو المرمون المسلم ما عندوش أوقات فراغ، بالعكس هو ماذا بيه اليوم يكون فيه أكثر من 24 ساعة. لكن باش نحكيه على الفراغ بصفة عامة وكيفية استغلاله في إن شاء الله ما يكتب لنا به خير وفضل. مرحبا كذلك بكل تفاعلاتكم حول هذا الموضوع. فقرة ديديكاس الفقرة كالعادة المخصصة لمختلف إهداءاتكم تعليقاتكم. لو عندكم شخص يحتفل بمناسبة عيد ميلاده وتحبوا تقولوا له جويز انيفيرسير كل عام وانت حي بخير، اكتبونا ميساج وإن شاء الله نقرأوه ونحتفلوا بهذا اليوم الجميل مع بعضنا. لو عندكم رسالة تحبوا توجهوها لشخص عزيز عليكم، رسالة من القلب إلى القلب، مرحبا بكل الاتصالات والتفاعلات. احنا مازلنا مواصلين المشواش باش تسمعنا سي إيهاب.
5: سارح في خيالي احكي مع روحي ونسرق في النظر
4: صبر الرباعي سولج اسماء هكا، هذه اللي فيها مزيج ما بين العربية والفرنسية. اوكي نسمعوها مع بعضنا، خليكم في الاستماع راجعين.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم وصبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات، ربي يوم الخير يوم البركة يوم الرزق على الجميع. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: طقسنا لليوم لحد 28 جوان 2026، يا رب يوم الخير والبركة على الجميع. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه الطقس باش يكون عامة قليل السحب، فقط مع إمكانية بعض ظهور بعض الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار. هذا يمتاش وقت بعد الظهر بجهة الوطن القبلي ومحليا في جهة الساحل. الريح باش تكون قوية نسبيا في الجنوب وتكون ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون متموج وقليل الاضطراب في سواحلنا الشرقية، والحرارة باش تسجل ارتفاع طفيف وتكون بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية، وتكون بين 37 و41 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن، نلقاو هذا الصباح معدل درجات الحرارة في الظل كان في حدود 25 درجة، في شمس في حدود 28 و29 درجة، كانت فما نسمة وكان فما شوية كذلك ندوة في الصباح. سرعة الرياح كانت في حدود 10 كيلومترات في الساعة. بعد ظهر هذا اليوم من المتوقع أنه أشعة الشمس أو درجة الحرارة تكون في الشمس في حدود 39 و40 درجة، وبالنسبة للظل تكون في حدود 36 درجة. طقس سخون، ردوا بينا على رواحنا، ردوا بينا على صغيراتنا، حاولوا قدر الإمكان بربي من نصف النهار للأربعة نتجنبوا أننا نتعرضوا مباشرة للشمس. ربي يعين كل عبد يعني يخدم تحت أشعة شمس مباشرة، لكن اللي بشي يمشي حاوس ولا بشي خرج الصغار في الوقت ذاك نتجنبه، وربي إن شاء الله يحفظ الجميع. الانديست والترافيولي لأشعة ما فوق البنفسجية تكون في حدود 10/10، شمس قوية مضرة فردوا بين. هذا المساء معدل درجات الحرارة تكون في حدود 30-31 درجة، وفي الليل تنزل درجات الحرارة لحدود 28 درجة. بالنسبة لبقية الأيام وبداية الأسبوع المقبل نلقاو تقريبا نفس المعطيات الجوية. الحرارة تكون ما بين في الصباح بين 25-28، بعد الظهر دائما ما بين 36-40 درجة. تواصل الأيام الاثنين ثلاث أربعة فقط نبدأ ونسجله في بعض يعني التغيرات، خاصة مع عشية يوم الخميس ومن المتوقع أنه تنزل درجات الحرارة، لكن مش يعني فقط تراجع طفيف، نحكيه على 32-31 درجة، ونحكيه بالنسبة للصباح بين 24-25 درجة. هناك يعني حسب خرائط التساقطات فقط نسب ضعيفة جدا أنه إمكانية يوم الجمعة فما بعض الأمطار، لكن توقعات تبقى ضعيفة. إن شاء الله يا ربي تصدق هذه توقعات، وإن شاء الله ربي يرزقنا الغيث النافع. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:15 دقيقة، الشروق كان مع حدود 5:04 دقائق، صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار 21 دقيقة، العصر 4:10 دقائق، المغرب إن شاء الله 7:38 دقيقة، وصلاة العشاء 9:26 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. تحية لكل اللي يسمعوا فينا، سواء اللي يسمعوا فينا ومترشفوا في قوتهم صحة وفرحة، اللي يسمعوا فينا وهم في السيارة إن شاء الله طريق السلامة للجميع. احنا مازلنا مواصلين مع الموسيقى جميلة، مازلنا مواصلين مع فقراتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-596 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحي الويكاند، اللي تلقاوها على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع لنعودة.

0: إلين خلف عز علي توصلنا 52 دقيقة بعد 8 المشوار متواصل في صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
0: اهلا وسهلا ونوصلكم صوتنا على ترددات 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. صباح الخيرات والمسرات، انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند وقيت على جولتنا الاخباريه. اسمع ايش صار،
1: اسمع ايش صار
0: في اسمع ايش صار. خلينا نبدا نفتح قوس، هي بنفتحوا قوس يلا. فما برشا يحبوا يوصلوا صوتهم في خصوص المياه وقطع الماء خاصة في مدينة امساكن. سونيت، نرجع للسونيت. سونيت اخر منشور او اخر بلاغ لها بتاريخ 19 جوان. مؤسسة كيما سونيت وبحجم سونيت وقطاع يعني حيوي جدا وحقنا في المال وحق دستوري، اليوم ما أبسط الأشياء معلومة ما نتحصلوش عليها، معلومة نطالبوا بها ما نلقاوهاش، توضيح السيدي ما حاشناش بالمعلومة، واضحون كيفاش وقتاش وعلاش، واسكو فما اضطراب في القطع وإلا فما خلل وإلا خلل تقني، فما مشكل، فما عطب، فما حبوا على قليلة نتحصلوا على المعلومة، وهذا نتصور حق المواطن. اليوم مشكل أكبر من المال، مشكل اليوم نحكيه بما أنه مش نستصغر ولا من القيمة ولا من الأهمية، خاطر يعني حاجة حياتية، ما حاجة ما يعوضها حتى شيء. أما اليوم مؤسسة في 2026 لا تملك خطة اتصالية واضحة على قليلة تحقن الغضب متاع المواطنين اللي عندهم ألف حق فيه، والناس الكل قاعدة اليوم توصل في صوتها حول مشكل الماء، وقتش يرجع، كيفاش يرجع، وحتى كان رجع ديما المشكل زعما فما قطعان جديد، خلي على قيل الواحد ياخو يعني احتياطاته ويبدأ يحضر ويخزن في الماء. هذا راهو إشكال ما أكبر معناها من مشكل إنه قطع أو يعني رجوع تزود بالماء. أنا على قيل عقيلة وفر المعلومة، اليوم المعلومة ناخذ فيها من عند نواب، ناخذوا فيها من عند اللي المسؤول يهز عليهم وما يهزش على غيرهم. يعني اليوم تشكيات كبيرة في خصوص هذا، معناها في خصوص البلاغات حول قطع المياه بطريقة غير يعني معلنة، وفماش يعني مواطن باش ياخذ احتياطاته، وما يشملش كان تونس كهو، يعني كان سوسة ومساكن كهو، يعني يشمل مغلب الولايات والجهات. ولهذا يأكد أنه الحقيقة على الشركة أن تراجع سياستها الاتصالية. سيدي احنا ما قلنا لكش ما تصلحش الأعطاب، ما قلنا لكش ما عندكش مشاكل في التزود، ما قلنا لكش فما ذروة في عملية التزود بالمياه مما يخلي فما اضطرابات وفما قطع وغيره، لكن على قليل فما أعلم أعلمنا وخلي العباد تكون على اطلاع بالأوقات، وباش تعرف زادة حتى هي تحضر لبلون A ولبلون B امتاح. يعني هذا قوس نفتحه وآخر بليغ وآخر منشور حسب يعني الصفحة الرسمية هاي قديني بتاع السنيد، ويرجع ل 19 جون. نمشي الحي الرياض، ووفاة الشاب أول أمس في مدينة حي الرياض لم يكن نتيجة براكاج. خلافا لما يتم تداوله من أخبار زائفة بشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص العثور على شاب في حي الرياض مفارق للحياة على أساس أنه تعرض إلى عملية السلب باستعمال العنف، أكد مصدر مطلع يوم أمس لراديو رام اف ام أن الوفاة كانت طبيعية نظرا لمعاناة الفقيد من مرض نادر، وكان الشاب مترجل ومتوجه نحو المقهى لمشاهدة مباراة تونس، إلا أنه أغمي عليه وسقط أرضا على مستوى وجهه أمام الأنظار، وتم الاتصال بأعوان الحماية المدنية اللي حلوا على عين المكان، إلا أنه كان قد فارق الحياة. وأكدوا أفراد عائلته لأنه تم التفطن لإصابته بهذا المرض منذ حوالي الشهرين تقريبا إن شاء الله ربي يرحمه. ومرة أخرى يعني الحقيقة لازم قدر الإمكان نحاولوا نتوخاو الحذر في تداول ما يقع تداوله من أخبار زائفة في شبكات التواصل الاجتماعية. في سوسة نحكي على تدارس خطة للإحاطة بالفئات الشبابية خاصة بالأحياء الشعبية خلال العطلة الصيفية. في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز آليات الوقاية والإحاطة بالفئات الشبابية، كان والي سوسة أشرف على جلسة عمل خصصت للتعريف بالخطة العملية للإحاطة بالفئات الشبابية من تلاميذ وطلبة خاصة بالأحياء الشعبية خلال عطلة الصيف، وأكد أنه دخول العطلة الصيفية يمثل تحديا هاما أمام العائلات في اختيار فضاءات آمنة هادفة لأبنائهم تجمع بين الترفيه والفائدة وتساهم خاصة في استثمار أوقات الفراغ. كذلك في سوسة حجز أكثر من طن من الأسماك غير الصالحة والمخزنة بطرق غير قانونية. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة خلال الليلة الفاصلة بين 26 و 27 جوان من تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن حجز كميات هامة من الأسماك المخزنة في ظروف غير قانونية وفق مصدر أمني. وتم في مرحلة أولى ضبط مخزن عشوائي يحتوي على نحو 80 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب إلقاء القبض على شخصين تبين أن أحدهما يستغل مصنعا لصنع الثلج الغذائي بجهة سوسة. وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية تحولت إلى المصنع وين تم العثور على حوالي 989 كيلو، يعني طن، ما يقارب طن من الأسماك مجمدة مخزنة بطرق غير قانونية ودون احترام الإجراءات والترتيبات الجاري بها العمل، وذلك في شبهة احتكارها والتفويت فيها لاحقا خارج المسالك القانونية للتوزيع وبغاية المضاربة. نواصلوا مع أخبارنا. لك الحقيقة والله 989 طن من السوق، قديش من عبد باش يتضرر، شوف قديش من مشكل وقديش مشاكل صحية الاستهتار بصحة المواطن لهالدرجة ولا تبسيطة، يعني جرائم الحقيقة هذه ما هي جرائم تجارية ولا جرائم متاع استغلال ومتاع احتكار، هذه جرائم ضد الإنسان، جرائم ضد حقوق الإنسان. نمشي للمونستير، الإطاحة بأجنبي مفتش عنه لدى الانتربول. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من إلقاء القبض على عنصر من الجنسية الفرنسية بمدينة المونستير مفتش عنه دوليا لفائدة منظمة الشرطة الجنائية الدولية. وأفاد المصدر بأنه عملية الإيقاف جاءت إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة طالت تحركات العناصر الضالعة في شبكات ترويج وتهريب المخدرات والمفتش عنها دوليا. وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة إلى المخاطر. وأكدت في بلاغ صادر يوم السبت على ضرورة إلى عناية خاصة بالأطفال الرضع، كبار السن، النساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية، تجنب التعرض لأشعة الشمس خاصة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون، استعمال القبعات ونظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهائيا مع تهوية المنازل خاصة في الليلة. وزارة الأسرة تدعو المندوبيات الجهوية إلى مضاعفة الجهود لتجسيد الدور الاجتماعي للدولة. شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز الاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. وقالت أنه جميع المندوبيات مدعوة إلى مضاعفة جهودها وحشد الإمكانيات الضرورية في سبيل تجسيد الدور الاجتماعي للدولة بما يضمن نجاعة المشاريع المحدثة وقدرتها خاصة على إحداث التغيير وتكريس المصلحة الفضلى لكافة أفراد الأسر التونسية. زلنا مواصلين مع أخبارنا الوطنية، نخرج مع فاصل إشهاري ولنعود.
1: قيت الاشهار على نرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديده في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفه اقتصاديه وبايدي 100% تونسيه، بجوده ومواصفات اوروبيه، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفره مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمه سريعه في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: انا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحيه الويكاند مع هيلا بوجيما.
0: أربع دقائق بعد التسعة مازلنا مواصلين المشوار مع فقرتنا اسمع ايش صار.
1: اسمع ايش صار.
0: ديون ستيغ تبلغ حوالي 7356 مليون دينار. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ وإلى تقريبا 7356 مليون دينار حتى هذا إلى حدود تاريخ 23 جوان 2026، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة ما يقارب 6061 مليون دينار. وأكد ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وأكيد في خصوص هذه الجلسة اللي خصصت للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الأولى مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير اللي تبلغ قيمتها 384.8 مليون أورو، والثانية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المعتمدة من طرف صندوق التكنولوجيا النظيفة واللي قيمته 30 مليون دولار أمريكي. ووضح ممثل الشركة أنه التمويل موضوع المشروعين أبرم بين الدولة التونسية والشركة بتاريخ 5 فيفري 2025، ويتضمن جملة من الإصلاحات والأهداف الكمية الرامية إلى استعادة التوازنات المالية للمؤسسة وخاصة تحسين أدائها الفني والتجاري والحوكمية. كذلك عميد المهندسين، نحن بالمرصاد لكل جامعة خاصة لا تحترم معايير التكوين. أكد عميد المهندسين في تصريح إعلامي ليه أن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. وجاءت تصريحاته على هامش المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة تعليم عالي هندسية من القطاعين العمومي والخاصة. إلى غاية 26 جوان تجميع 6.629 مليون قنطار من الحبوب. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل المناطق الخاصة بالإنتاج تقريبا 6.629 مليون قنطار إلى غاية تاريخ 26 جوان 26، منها 6.342 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. وتوزعت الكميات المجمعة وفق ما أفاد به ديوان الحبوب ولاية بيجة كالعادة في الطليعة ب 1.382 مليون قنطار، أي ما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة. تليها ولاية الكيف ب 933 ألف قنطار، ولاية بنزرت 839 ألف قنطار، ولاية سليانة 805 ألف قنطار، ولاية جندوبة 703 ألف قنطار، ولاية القيروان 628 ألف قنطار، وبقية الولايات بما يقارب 1339 قنطار. كذلك مواصلين مع أخبارنا ونمشيو لرقم اليوم، وأكثر من 14 ألف مريض في تونس يخضعون إلى تقنية تصفية الدم. نختم مع الأخبار هذا، وأفاد الأستاذ الاستشفائي الجامعي الحبيب الصخيري بأنه من واحد تقريبا من كل 10 أشخاص يعانيوا من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا في تونس قرابة 14

0: ألف شخص بالإضافة إلى أكثر من 350 مريض يعتمدون تقنية التصفية بما يعرف بالصفاق البريتوني. ومثل هذا الواقع المتسارع المحور الأساسي للمؤتمر العلمي الأول من نوعه اللي كان نظم في مدينة الحمامات والإجماع أطباء مختصين من القطاعين العام والخاص, وكشف عفوا رئيس جمعية يعني الأطباء المختصين في أمراض الكلى إنه هذا المرض أصبح يصنف ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة عالميا وفي تونس كذلك. ورغم التحديات الكبيرة تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعمليات التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن انتسابهم لمنظومات التغطية الاجتماعية, وذلك من خلال أكثر من 200 مركز موزعة في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. لكن هذا لا يمنع على ضرورة أخذ تونس لكل ما يمكن من قدرتها خاصة لتحسين جودة حياة المريض ورفع من أمد الحياة المتوقع مقارنة بالطرق الكلاسيكية. وأشار إلى أنه يجب إدخال تقنيات حديثة تتجاوز الطرق التقليدية, لكنها منها أبرز تقنية إيموديا فيلتراسيون اللي تتطلب معايير صارمة في جودة المياه المستخدمة وتجهيزات تقنية وبيولوجية عالية الدقة, وهو ما يرفع التكلفة قليلا لكنه يظل هدف أساسي لضمان أفضل رعاية ممكنة للمرضى. احنا كنكون اختمنا جولتنا في فقرتنا اسمع اش صار.
1: اسمع اش صار
0: 11 دقيقة بعد التسعة, مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم, مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ارائكم واقتراحاتكم سواء عبر الرقم 71 134 396 او من خلال تعليقاتكم تحت فيش البرنامج. القوة دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع, راجعين بعد شوية.

0: نرجع لكم بعد شوية.
1: بقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: ار ام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: مثلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل مستمعين اللي تسمعوا فينا على 99.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا على www.rmfm.net. احنا مثلنا مواصلين مع فقراتنا، مثلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 وكذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رمفم، وقاية على فقرتنا لانفيتي. في الانفيتي لليوم أكيد كما قلت لكم بكري في يعني مفتتح الحصة، قلت لكم بشيو لجماعة الباك اللي خذيو الباك الكليكا، كذلك أوليائهم لكل المهتمين اليوم بالتوجيه الجامعي، مش نحكيو على أهمية الاختيار الصائب والصحيح والواقعي في التوجيه، شنو هو التوجيه، المراحل اللي يمر بها الطالب اليوم، عاش نحكيو على تلميذ ونحكيو على طالب باش يعمل إن شاء الله يا ربي اختيار جامعي موفق، وإن شاء الله تكون كما كانت الرحلة المدرسية موفقة، تكون الرحلة الجامعية كذلك. في هذا الإطار سعيدة جدا نستقبل مدام وسيلة جيجا، مستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. صباح النور مدام وسيلة.
2: صباح الخير،
1: مرحبا، مشكورة جدا على قبول الدعوة.
2: العفو سيدتي هيلا، أنا سعيدة بوجودي بيناتكم، ونحب قبل في المفتتح الحصة أني نبارك للناجحين في البكالوريا، إن شاء الله نتمناو لهم يعني مستقبل واعد، ونتمناو النجاح للي قاعدين يمشي يعديو بداو يعديو في الدورة الثانية، دونك نتمناو لهم زادة أنه نفرحوا، إن شاء الله هما يفرحوا وينجحوا في الدورة الثانية إن شاء الله.
1: إن شاء الله بداية التوجيه مدام وسيلة، أو سؤال هو
2: هو التحضير للتوجيه، هو أولا أنه الدليل التوجيه الجامعي الرقمي خرج وفيه المعطيات الكاملة الكافية اللي تخص التوجيه الجامعي سمحني بجميع مراحله. دونك التوجيه يبدا اول حاجه باش نبداو من يوم 3 الى يوم 5 بتوجيه التلامذه اللي ناجحين المتفوقين، دونك هما يبداو ياخذوا التوجيه نتاعهم من 3 جويليا الى 5 اوت الى 5 جويليا، ثم بعد نكملوا المرحله الثانيه هو توجيه التلامذه العاديين اللي ناجحين يعني في الدوره الاولى والدوره الثانيه. يعني مرحله التوجيه هي تصير كان بعد ما تكمل يكملوا يعني تلامذة انهم يعديوا وتطلع النتيجة متاع الدورة الثانية، وقتها نبدأوا المراحل. توا التلامذة بش ياخذوا بطاقة العبور متاعهم، الوزارة بش تبعث لهم ديزا سماس عن طريق 85,000 ياخذوا بطاقة العبور بالنسبة للناجحين في الدورة الاولى. بطاقة العبور هذه انا نحب نصيحة الى جميع تلامذة، هي بطاقة العبور هي شخصية سرية، دونك ماذا بينا لانه صارت برشا مشاكل انه تلامذة يعني ما يما يضيعوا البطاقة العبور نتاعهم وتنجم فرصة التوجيه تضيع عليهم، او انه فما شكون حتى شكون تسرق له المود باس نتاعو،
1: فما شكون تلعبوا له
2: بالترتيب نتاعو. دونك انا نقول لهم حتى تلامذة كي نتصل بهم نقول لهم راهو بطاقة العبور نتاعك استحفظوا عليها، يعني خبيوها عندكم اكتبوها في اي بلاصة باش حتى كان ضيع تلقاو معناتها الورقة معناتها كلمة العبور موجودة. دونك باش ياخذوا ما كلمة العبور، كلمة العبور هي باش تكون باش يستعملوها باش يدخلوا على السيت نتاع orientation.tn اللي من خلالها السيت هذا يعني جميع مراحل التوجيه الجامعي، ثم بعد يعني مرحلة البورس، مرحلة الحياة الجامعية يعني الفوية ستغال كل على السيت هذا اللي هو orientation.tn.
1: معناها بالنسبة لنا توا أول حاجة هي بطاقة العبور.
2: بطاقة العبور هي بتبيع بطاقة
1: دي أول مرحلة،
2: هي باش يدخل بطاقة العبور يعني كي باش ياخذها باش يدخل على المنصة نتاع orientation.tn باش يلقى المعطيات الشخصية نتاعو، وهنا زادة نصيحة إلى تلامذة أنهم يثبتوا في المعطيات الشخصية نتاعهم، فماش خطأ في الاسم، فماش خطأ في تاريخ الولادة، فماش أي خطأ باش يقع تصليحه باش يتبدا يتفاداو اي مشكله نهار اخر بعدها باش العمليه التوجيه نتاعو تصير بطريقه سلسه يعني الولي الاورديناتور ما يرفضهاش. دونك ثبتوا في المعطيات الشخصية امتياكم دو وقت تدخلوا على ببطاقة العبور على المنصة متاع orientation.tn
1: به اون فوا دخلنا لها سي بون حسنا على بطاقة
2: دونك احنا توا باش ندخلوا باش نشوفوا المعطيات الشخصية امتيانا. دونك بعد باش احنا توا خاطر التوجيه عملية التوجيه راهو ما تصير يعني التلميذ ما يدخل يعمر الاختيارات امتيعو الا ما تكمل البكالوريا الكل يعني الدورة الاولى والدورة الثانية
1: هو جست فيش يختار
2: باش هو توا النصيحة اللي انا نقولها له هو اولا سعى قراءة الدليل التوجيه الجامعي لانه دليل التوجيه الجامعي فيه كما قلت من بكري فيه جميع التفاصيل جميع المعطيات اللي تخص التوجيه الجامعي بجميع مراحله.
1: الدليل راه ولا رقمي ما عادش
2: الدليل ما عادش فما دليل ورقي هو دليل رقمي هو تو موجود يعني في على المنصات الاجتماعيه في منصات التواصل الاجتماعي موجود. دونك الولي والتلميذ والناجح في البكالوريا دونك تو فرصته انه يدخل يقرا ثم انه ما انت اكيد هو التلميذ الناجح في البكالوريا عنده أكيد مشروعه الجامعي عنده أكيد في مخه مشروع جامعي أو مشروع مهني نهار آخر عنده طموحات عنده أحلام يحب يحققها دونك يحاول يشوف شنو الاختصاصات اللي نجم تحقق له الأحلام متاعه بتبيع كما قلنا بكري لازم يكون واقعي لأنه عنده معدل عنده مجموع يعني باش يحصل عليه بعد كاش السكور اللي باش يخوله باش يختار وباش يعمل الاختيارات متاعه على السيت الاختيارات هو عن مطالب أنه

0: شنو نحبوا نعملوا، شنو طموحنا نهار اخر، شنو احلامنا، شنو امكانياتنا، شنو
1: لازم يكون مدام
0: بالضبط. الاختيار هو الاختيار، هو عنده معادله.
1: فما بيت عندها قداش تحلم باش تمشي للشعب دونك ما
0: هو ماني قلت لك راهو ساعات هو سكورو هو اللي ساعات ما التلميذ تلقاه مثلا عنده طموح انه باش يعمل مجال من المجالات ما نعرفش انا اي مجال، يعني سواء كان مجال علمي او مجال ادبي او مجال اقتصادي، لكن يكون السكور نتاعو يكبلو مسالش، احنا نكونوا واقعيين، نكونوا واقعيين دونك ننظروا احنا سكوري يا اخي ما يوصلنيش للحاجه اللي انا نحبها، نحاول نشوف شنو هي الحاجه اللي اقل منها. دونك انا نقول ديما اقرا الساعه الجيد، اقرا الجيد، خرج الاختصاص الشعب اللي انت تقول اني نجم روحي فيهم، خرجهم، خرج الماكسيموم، خرجهم في ورقه وبعد اعمل ترتيب دونك هذه ايه هذه لا، دونك حتى لوين توصل للعشرة اختيارات اللي نهار اخر دونك وقتي تدخل تقرا في الاختصاص اللي انت باش يعطيهولك الاورديناتور دونك باش تكون انت فرحان وتقول يعني ديو ميرسي هذا هو اللي انا حبيت اللي حاجتي بيه. هذايا بالنسبه للواحد، دونك احنا قلنا كيفاش نقول كيفاش توا بور لو مومون خلينا ساعه نقراو نستقصيو المعلومه ناخذوا المعلومه لو ماكسيموم خاطر هو
1: توا المعلومه كيفاش ناخذوها، فما شكون يسال فما شكون
0: هو شوف هو انا احنا كيفاش المعلومه ساعه، اولا عندك دليل التوجيه الجامعي هذاك ديجا يعني سي تام برودوي حاضر باش يعطيك فكره على ثم انه عندنا الايام الاعلاميه اللي نقوم بها، فما الايام الاعلاميه الوطنيه اللي تصير في تونس في قصر المؤتمرات بالكرم كل عام، يعني ايام اعلاميه وطنيه في الكرم دونك يحضروا فيها يعني جميع الوزارات، يعني وزاره التعليم العالي، وزاره الدفاع، وزاره الصحه، جميع الجامعات في تونس، وفما ناس غادي كي فما المستشارين الزملائي ونجموا اعمتها اللي عنده استعداد انه يحضر في تونس يكون عندهم دي ستاند ويوصل معناتها يوصلوا معلومه للناجح في البكالوريا. ثاني حاجه فما الايام الجهويه، الايام الجهويه كل عام عندنا ايام جهويه في
1: رسميه يعني
0: رسميه لا يعني وزاره التعليم العالي تقوم بالابار اليوم الوطن الايام الوطنيه اللي في تونس، فما ايامات جهويه في مثلا في سوسه تتعمل في كليه الطب تعمل ايام دونك يحضروا فيها دونك جميع المؤسسات الجامعيه، نكونوا احنا كمستشارين موجودين باش نعطيو المعلومه لطالب المعلومه، فما يعني المؤسسات الجامعيه اللي تابعه الدوله، فما المؤسسات الجامعيه خاصه، والناجح في البكالوريا والولي دونك يدور فما ديستانت فما وثائق فما يعني هو ياخذ وبعد ياخذ يعمل راي، ثم احنا بيدنا في كمستشارين في المؤسسات نتاعنا نقوموا بايام نمشيو للمعاهد نتاعنا اللي راجعين لنا بالنظر وبتبيعه ونقوم ونعطيه المعلومة لو ماكسيموم، يعني المعلومات اللي تخص التوجيه الجامعي بالتوجيه الجامعي وما بعد التوجيه الجامعي، يعني الجامعة والبورس والمبيتات الجامعية إلى غير ذلك تفاصيل هذه.
1: هو ذي كل اسم منتوى يخو علي فكرة
0: أكيد احنا توا نورمال ما عنا أيامات، احنا توا مازلنا مش نعملوا الرزنامة بتاع تدخلات ونبعثوها للمعاهد ونعلموا بها يعني للمعاهد المديرين المعاهد يعلموا الناجحين نتاعهم تلامذتهم يقولوا لهم راهو في اليوم الفلاني فما زياره المستشار الى المؤسسه يعني باش يعطيك المعلومات.
1: شكونوا عمليين اول نصيحه تعطيه لهم مدام وسيل؟ اول حاجه يقراوا الدليل،
0: يقرا الدليل ثم هو باش بطاقه العبور نتاعو الوزاره اش باش تبعث له؟ باش تبعث له المجموعه نتاعو مجموعة نتاعو سكور يعني اللي احنا نقولوا في عند التلامذة يقول لك سكور، ثم الترتيب نتاعو في المجموعة يعني انت ترتيبك تشوف روحك
1: اسكور اذا ما يكون في نفس الاس ام اس
0: ليه هما نورمال موجودين هو بعدها يبعثوا له المعلومات
1: كل موجود
0: دونك انت ترتيبك بعدها ترتيبك تشوف ترتيبك اسكو في الاول اسكو في الوسط اسكو في الاخر، يعني هي ما كيما واحد كيما باش كانوا عمليه بروبابيليتي دونك انا مثلا اذا كان انا عندي
1: حسب حظوظي
0: حظوظي متوفره في شعبه معينه، اذا كان انا في ممكن في بدايه الترتيب في اول ترتيب يمكن عندي حظوظ اكثر من اني نكون في اخر الترتيب. ثم فما الحاجه مش معلومه اخرى انه اخر سكور نتاع اخر متوجه يحطوها دونك سكور اخر متوجه هذاك

0: يعطي للناجح في البكالوريا
1: صورة تقريبية،
0: صورة تقريبية عم ناول آخر واحد توجه إلى شعبة فلانية عنده كذا، أنا عندي مثلا أكثر أو عندي أقل، دوك النجم نحكر شوي نقول بون أن النجم يظل هالتجربة هذه النجم نجم نتوجه لها. دونك هذوما المعطيات. دونك أنا نقول أنه ساعة أولا المعلومات الماكسيموم يعني متاع معلومات تخص الحاجات اللي أنت الشعب اللي أنت تتمنى أنك تواصل الدراسة فيهم على المستوى الجامعي. ثانيا دونك تشوف أنت المجموعة متاعك، مجموعة متاعك قديش، السكور متاعك قديش، تقصر حتى زيادة حتى للإمكانيات الإمكانيات المادية متاع العائلة متاعك، لأنه ساعات فما اختصاصات تتطلب فما اختصاصات زيادة حتى تقصر حتى إمكانياتك القدراتك الجسدية وقدراتك الذهنية الانتقاد، لأنه فما اختصاصات تتطلب أنه قدرات جسدية معينة تتطلب قدرات ذهنية معينة، أنت تعمل قراءة لذاتك وتقول هل أنا قادر
1: تكون واقعي،
0: تكون واقعي هل أنا قادر نهار آخر أني نخدم نكمل نقرأ فهل الاختصاص هذا. ثم انه زاد احنا التلامذة نتاعنا ولا الشباب نتاعنا دوما الغايه نتاعو او احلامه انه يخرج نهار اخر يلقى بلاصه في سوق الشغل، ثم انه زاد اختصاصك يزبك تعرف هل انه هالاختصاص هذايا يعني عنده افاق تشغيليه نهار اخر في سوق الشغل. دونك تكون انت انسان واقعي، انه احنا نقرا وداكوردو للثقافه الى غير ذلك، لكن
1: زاد قراءه نفسيه
0: نعمل هي كاملة. قراءه نفسيه، قراءه للسوق الشغل يعني قراءة لذاته.
1: فما زاد شكون يمشي يتنقل يعني خارج الولاية متاعو، لكن هو كنفسيا يعني ما ينجمش يبعد على العائلة، ما ينجمش
0: بالضبط. هو توا فما بالنسبة للجامعة يعني فما لا مركزية يعني توا بخاطيكم المؤسسات الجامعية ولات موجودة يعني في على مستوى يعني الولايات، لكن المشكلة فاش؟ المشكلة في انه ممكن يصل الاختصاص اللي هو يحبه ممكن يسمي القاشي مثلا في البلاصة اللي يسكن فيها. ثم فما حاجة أخرى أنا ديما شو نقول لهم، راهو إذا بيك تاخذ بايك على بكري، شو معناه؟ يعني التلميذ اللي احنا فما ثلاثة، فما الدورة الأولى تاكوردو، الدورة الأولى باش يتقدموا لها جميع الناشحين في البكالوريا سواء كان اللي ناشحين في
1: الدورة الرئيسية
0: ولا في دورة المراقبة. يعني إذا كان أنت تحب ريمو تاخذ بلاستيك بك تاخذها من الدورة الأولى. علاش؟ لأنه باش تقعد للدورة الثانية الله لا يقدر، لأنه طاقة الاستيعاب متاع المؤسسات باش تنقص. دونك باش تنجم تلقى روحك مثلا في عوض باش تلقى بلاصة في ولاية في ولايتك أو في ولاية مجاورة، باش تلقى روحك في بلاصة بعيدة، الاختصاصات باش تنقص يعني باش تلقى. دونك علاش حسن التعمير الاختيارات يلزمه يكون بطريقة علمية بطريقة واقعية باش أنت تضمن بلايستك بالدورة الأولى. يعني أنا أقول ديما خذ بايك من الأول، ما تقعدش للدورة الثانية. داكوردو؟ لأن عنا الدورة الأولى الدورة النهائية، ثم فما عنا زادة دورة إعادة التوجيه. دورة إعادة التوجيه هي للأسباب عادية، لكن أيضا لأسباب صحية أو لأسباب اجتماعي. تاكوردو؟ وهذوما الكل كي حتى الرزنامة الكل تلقوها الكل بعد كيش موجودة في دليل التوجيه الجامعي. بالنسبة للتعمير يعني شنو كيفاش نعمره، يعني احنا ديما نقول لهم فما الاختيارات الحالمة. الاختيارات الحالمة هو انا المجموعة متاعي ينجم ما
1: حلو بكل واحد انه يلقى خدمه
0: ما يخلطنيش، ينجم انا مجموعي ما يخلطنيش، السكور نتاعي ما يخلطنيش، لكن نقول كيسي نحطوا عاده في الاول وبعد نحطوا الاختيارات الواقعيه، الاختيارات اللي انا نظم نعرف انه سكوري ينجم يخلط لي
1: حتى قدراتي
0: اكيد احنا وقت نقولوا هو قدراتي، لكن ساعات هو تو شوف انا التعليم الجامعي ابار انه يكون عنده قدرات، فما تو نحن ولينا نحكيه على بالانجليزي يقول لك الهارد سكيلز والسوفت سكيلز. الهارد سكيل هو شهاده، لكن بعد على مستوى الجامعة وكان تحب بعد كيش نزيد نحكي عليه شوية soft skills، لأنه احنا ديما نحكيهم مع اللي باشوليه على soft skills نهار آخر بعد في وسط الجامعة. لأنه توا سوق الشغل يعني ما عادش الشهادة الجامعية أكهو هي المشغلة. يعني الشاب الطموح الشاب الذكي يزم أبار الشهادة يزم يكون عنده مهارات أخرى. المهارات هذه نقول لها مهارات لينة اللي هو مثلا من ضمن المهارات اللينة هو ساعة أولا اللغات، لأنه توا الوقت اللي تكون عندك لغة زايدة على غيرك دونك عندك فرصة للتشغيل أكثر. وقت اللي تكون عندك إمكانيات مثلا في الإعلامية، احنا ديما نقولهم أعملوا دي سيرتيفيكاسيون، يعني حتى اللي تقرأ فيه في الجامعة لكن زيد فما دي سيرتيفيكاسيون يتعاملوا يسهلوا لك أنك تلقى بلاصة في في في سوق الشغل. وتوا ديجا حتى في الجامعات فما نوادي، فما هذوما اللي يقولوا لهم لي 4 سي معناتها لي 4 كومبيتونس اللي قاعدين موجودين. دونك لانه توا الهارد سكيلز او الشهاده الجامعيه في حد ذاتها وحدها
1: لا تكفي،
0: لا تكفي. دونك لازمك تكون انت عندك ان بلس، تبدا عندك ان بلس تلقى إمكانية للتشغيل في الأكثر من غيرك. يعني اللي ما عندوش، يعني مثلا أنا كده عندي لغة زايدة على غيري دونك عندي إمكانية أكثر. تقولوا دونك هنا التلميذ أو ناجح في البكالوريا هما فما ما تبكل عليهم، يعني المفروض عندهم يعني معناتها يدخلوا ياسر على
1: المواقع
0: والسيت وكل كي مواكبين دونك وفاهمين، ولو فاهمين الوضعية لأنهم عارفين أنه التشغيل ما هوش ما عادش ساهل بالشهادة أكهو. فهمت؟ حبيت نحكي على
1: الأولياء والتدخل متاعهم.
0: لا حبيت قبل الأولياء حبيت نحكي على إن دوزيام فوا دو ريوسيت اللي هو مجال آخر من مجالات النجاح
1: تكوين،
0: اللي هو التكوين المهني. نعرفوا إنه توا بالبكالوريا عنا شهادة التقني السامي البي تي بي، توا إنه بال يكون حامل لشهادة البكالوريا باش تنجم تعمل تكمل شهادة التقني السامي. وعنا مراكز تكوين مهني وعنا اختصاصات ممتازة تفتح لك المجال إلى سوق الشغل. يعني فما برشا ناجحين في البكالوريا اللي يعجبني فيهم إنهم يختاروا، يعني هو يقول لك أنا إنسان عملي، ممكن الجامعة قدراتي ممكن ما تسمحليش، أو ما نحبش أنا نقعد ندخل الجامعة باش نلقى روحي في الأخر عندي شهادة لكن بطال، لكن كي ندخل نعمل تكوين مهني وناخذ شهادة تقني سامي عندي إمكانية أني نخدم، عندي إمكانية أني نعمل مشروعي خاص إلى غير ذلك. بالنسبة للأولياء، هذا سؤالك على الأولياء
1: الإحاطة وتدخل وفلين وعمل
0: أكيد الولي هو راه حق مشروع، لأنه ولا غالب يعني ما عادي جدا ولي بيبدأ يفركس على أنه مصلحة ولد وستغال، لكن ساعات فما تدخلات يعني تتأثر على على على التلميذ، لأنه ولدك فما أولياء يحبوا يحقوا اللي هما ما عملوش في في في وقت في صغرهم وكل كلمة ذا بيهم يحقوه عن طريق
1: ويراو في أبنائهم مشروع.
0: نقول لهم أنا أنت مشروعك ما لا غالب ممكن ظرف ما حق، خلي ولادك أحرار، خلي الحرية الاختيار، خليهم هما يختاروا ويتحملوا مسؤولية الاختيار. لأني أنا وقت لي نجي باش نفرض على ولدي حاجة معينة، وهذا صايرة وبرشا تصير بالتجربة، أنا تعاملت مع شباب إنهم يقولك أنا بابا وامي فرضوا علي اختصاص معين وفي الاخر يلقى روحه ما نجحش في الاختصاص هذاك. أنا بالتجربة لقيت تلامذة يلغى يعملوا في التكوين المهني لأنهم قرأوا في الجامعة، لأنهم كانوا مجبورين بولاد أوليائهم يعني جبروهم أنهم يعملوا اختصاص معين، وفي الأخر ما مشاوش وجاءوا يعملوا في تكوين المهني وكانوا إبانوي، كانوا فرحانين وكانوا شيخين. دونك ولدك أو بنتك عندها شخصيتها الحرة، عندها استقلاليتها في اختيار الشعبة اللي
1: تراها مناسبة
0: واللي بشتلقى روحها وقادرة أنها تنجح. ثم في صورة النجاح أو في صورة الفشل الله يلا يقدر هي باش تتحمل المسؤولية، ما تجيش تحملك أنت المسؤولية باش تقولك مول كله منك أنت اللي قلت لي. حتى في صورة الإخفاق تقول أنا جسو نتحمل مسؤوليتي أنا اللي اخترت، أما كي أنت تفرض على ولدك ولا على بنتك، وهو احنا ديما نقولوا معذورين الأولياء لأنه بخيتو ديما يحبوا الأفضل للوالديهم، لكن ما سالش خلي له حرية خلي له يجرب هو، وحتى لو كان ممكن اختيار يكون خاطئ ما سالش، أي تجربة راهي تقوي صغير. يعني ما نحبش كلمة الأخ الفشل، لأنه بالنسبة لي ما هوش فشل. يعني إذا كان أنت تجرب حاجة وما مشيش فيها، بالعكس ينجم يتعلم منها حاجة ونجم يتجاوز اللي يعمل تجربة أخرى وينجم ينجح فيها. الأولياء يعني ساندوا ولادكم نفس مثلا نفسيا وماديا إلى غير، لكن ما تفرضوش عليهم آرائكم، ما تفرضوش عليهم اختياراتكم، لأنهم اللي أنت كنت تنجم تعملوا ما عملتوش توا هما، خليهم هما يختاروا على رواحهم، خليهم يختاروا وعندهم حرية الاختيار.
1: واضح، شكرا لك مدام وسيلة جيجا المستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، نورتنا وشرفتنا.
0: الله يخليك،
1: عايشك. رسالة الختام لتلامذة تقول هلو.
0: والله أنا بالنسبة رسالة الختام أنا أقول سواء كان للناشحين الجدد في البكالوريا ولأوليائهم، ماذا بينا أنكم المعلومات تستقسيوهم من عند المختصين في الإعلام والتوجيه الجامعي اللي هما المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي هما موجودين على مستوى المندوبيات الكل، هما الوحيدين المخولين انهم يعطيوكم المعلومة الصحيحة، المعلومة اللي تخليك تعمل اختيارك وانتي مطمئن، لانه توا للأسف احنا قاعدين نشوفه في برشا دخلاء، فما برشا متطفلين على التوجيه الجامعي، وساعات يعني يعني ما يعطيهمش المعلومة الصحيحة، وساعات يعني يتيحوا في في اختيارات خاطئة. ثم فما معلومة أخرى، احنا راهو كل عام نحطوا تابلو فيه أرقام الهواتف متاع المستشارين على دونك اللي يعني عنده أي استفسار، دونك أرقام الهواتف متاعنا موجودة بعد نهبطوهم يعني بعد ما بعد الدورة الثانية، دونك وقت تبدأ عملية التوجيه الزملاء يعني كسواء أنا أو زملاء على مستوى الجمهورية الكل، دونك أرقامنا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، أي سؤال أي استفسار ينجموا يتصلوا بنا في كل وقت، وإحنا على ذمتهم مرحبا بهم في كل وقت.
1: دونك أول حاجة هم يقرأوا الدليل بقدر
0: بالضبط هو المعلومات الكل، دونك بتبيع ينجم يقرأ هما المهم يقرأوا الدليل، حلو الدليل وقرأوا الدليل راهو تلقوا فيه المعلومات الكل الخاصة. وإحنا بتبيعتنا أنا قلنا عنا الأيام الجهوية، عنا الأيام اللي التدخلات اللي نعملوا فيهم في وسط المعهد، يعني المعلومة نوصلوها لكم مهم، المهم ديما نقولوا بالمهم إجاو أحضروا أسألوا استفسروا، احنا على ذمتكم
1: واحترموا الاجيال،
0: يعطيكم الصحه وقوموا صباح بكري باش يجيوب يعني تو احنا مكتار في تو الشباب وصيف وكملوا الامتحانات نتاعهم، دونك يصبحوا شويه راقدين، دونك فما يقول لك انا والله ما مش معناتها هزني نوم وما جيتش، لا بربي اجاو راهو معناتها ما تندموش كي تجيو تاخذوا المعلومه من عند المختص اللي هو المستشار في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
1: شكرا لك مدام وسيلة، نورتنا وشرفتنا.
0: الله يخليك.
1: كان عنا في لانفيتي.
0: شكرا.
2: لانفيتي
1: 58 دقيقة بعد 9 مشوارنا نزل متواصل في صبحيتنا صبحية الويكاند. صباح الخيرات نقولوا الحافظ بن صالح يلتحق بنا في الإخراج، الجانب الفني صفق على روحه أكثر من هكا، ثقة في النفس ما تلقاوش، اختيار واقعي وموفق. شكرا لك يا حافظ. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا، نخرجوا مع فاصل راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
3: أرانا فام
2: في ساكن
3: في سوسة
2: تونسنا
3: مقيد الشهر على لرم فام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنا يا مرا أي وين وصلت في التحضير إيش ميزة لنا على المروح للبلاد
4: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
3: صار هذا علاش ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
4: ايه شاشة شاشة ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
3: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
4: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
3: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكنت حب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
5: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عندك رايد
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما

0: نفعلكم بعد شوية. تسمعونا فيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: تسمعونا على 3

0: FM.net.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على ميرم افام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون هينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا. صباحية الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينة والموسيقى البنينة. ما لكن فاتتك حاجة، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليها علينا.
0: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11. واسمع صباحية الويكاند مع

0: اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام وأفضل الأنام سيد الأولين وسيد الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بوجيمة
0: 31 دقيقة بعد العشرة. مشوارنا مازال متواصل, مازلنا مواصلين مع فقراتنا, مازلنا في انتظار اتصالاتكم, تفاعلاتكم, آرائكم واقتراحاتكم على 71 134 396, ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام. وقايت على فقرتنا الانترفيو. في الانترفيو باش نحكي على الفراغ اللي هو جزء من حياة الإنسان, ينجم يكون نعمة إذا استثمر فيما ينفع, وينجم يتحول نقمة إذا يعني كان سبب في ضياع وقت ووقت أهمل. استغلال هذا الفراغ أنواعه وعلاماته, كيفاش نجعل هالأوقات هذه أوقات الفراغ فرصة للتعلم للإبداع, كذلك فرصة للحسنات إن شاء الله. هذا وأكثر باش نعرفوه مع المؤدب بكتاب السلامة الأستاذ طارق بن عياد. نقول صباح الخيرات.
2: صباح الخير أختي هالة, ربي يبارك فيك, وصباح الخير لكل المستمعين لهذه الإذاعة, وربي إن شاء الله يوفقنا لما يحبه ويرضى. أمين. وإن شاء الله ربي يبلغ بينا, وإن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة.
0: آمين يا ربي. الفراغ, ونتعجب يعني كيف لمؤمن أو مسلم له فراغ أو وقت فراغ في بعض الأحيان, واحد ماذا به أكثر من 24 ساعة اليوم.
2: أكيد احنا باش نبداو ببيت شعر يقول: لقد هاج الفراغ عليه شغلة, وأسباب البلاء من الفراغ. أسباب البلاء من الفراغ. لقد هاج الفراغ عليه شغلة, يعني لهنايا ولينا ننظر إلى الفراغ وكأنه شغل, وهو في الواقع أن هذا الفراغ يؤدي إلى البلاء. موضوع متاع الفراغ هو كما قلت أنت وتفضلت يعني بالتقديم, الفراغ هذا هو يشمل كل جوانب الحياة.
0: كيفاش؟
2: كل جوانب الحياة, يعني إذا كان استثمرناه في الصحيح كما حكيت وقلنا الفراغ هو نعمة, وينجم يكون نقمة. الفراغ نعمة إذا استثمرنا الاستثمار
0: الحسن.
2: الاستثمار الصحيح, إذا استثمرناه بالطريقة الصحيحة فإنه يولي نعمة, لأنه الإنسان محاسب على الأنفاس, والأنفاس تعد بالثواني والدقائق والساعات. صح ولا؟ يعني كل نفس عندك خزانة يوم القيامة ستفتح, ماذا يعني أدخلت فيها هذه الخزانة؟ نفس هذاك اللي تنفسته أنت, هل ذكرت فيه ربي سبحانه وتعالى؟ هل تفكرت فيه في ملكوت السماوات والأرض؟ هل تفكرت فيه في الوقت هذاك في خلق الله؟ هل عملت يعني ما ينفع وما يصلح؟ أم أنك يعني استغليت هالفراغ هذايا في ما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى, أو ما نقولوش في ما لا يرضي, أو أنه تعدى الوقت هذايا وقتا يعني هكذا يعني فارغ. وفي الواقع أنه المسلم ليس له وقت فراغ. ربي يقول في سورة شرح, يقول: فإذا فرغت فانصب يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من الدعوة ومن أصحابك ومن التبليغ فانصب, أنصب إلى ربك بالعبادة, يعني أعبد ربك وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والفراغ, شو معنى الفراغ؟ من فراغ وفريغ. الفراغ هو الخلو والخلاء, يعني نقول فرغ انتهى من العمل, خلا منه وانتهى, ويعني منه وقت الفراغ. يعني يقولك الإنسان كان يخدم وبعد ولا عنده وقت راحة, وقت الفراغ. في الوقت هذا كان
0: ما عندوش عمل كل وقت فراغ,
2: فما شكون يعني ما عندوش, فما شكون يتمنى أنه يكون عنده وقت فراغ باش يزيد في المهارة متاعه، وباش يزيد في العلم، وباش يزيد في المعرفة، وباش يزيد يعني ينتفع بهذا الوقت اللي كما قلت أنت يعني في الكواليس قلت ماذا بي أني النهار يكون أكثر من 24 ساعة.
0: ممكن خاطر مفهومنا للوقت هو الخاطئ ستر.
2: بالضبط، مفهومنا للوقت يعني هو خاطئ. علاش؟ على خاطر احنا استثمرناه بالطريقة السيئة، بطريقة غالطة. لو انه استثمرناه بطريقة صحيحة فانه بطبيعة الحال مش يكون يعني عنده منفعة علينا. تسمع شكون يقول لك مش نمشي يعني نقصر الوقت او اقتل الوقت؟ هل ان الوقت عدو حتى نقتله؟ الوقت هو صديق. يعني إذا كانت تحب تقطع وإذا كانت تحب تقصر، قصر وقت الفراغ متاعك. الوقت الفراغ هذاك أقطع معاه، يعني حدد منه قد ما يكون واستثمر هذا الوقت فيما ينفع. إذا كان ما استغليتش الوقت فيما ينفع فإنه بطبيعة الحال مش يكون هذا الوقت أول حاجة مش يكون حجة عليك عند ربي، وثاني حاجة كما قلنا وبدأنا احنا بالبيت الشعر، وأسباب البلاء من الفراغ. يعني كل ما طوال الوقت متاع الفراغ كل ما كان البلاء أقرب إلى الإنسان.
0: خاطر يقول لك زاد يعني الفراغ هو معناه حسب الحديث نتاع سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني يقول لك هاي نعمة هو مغبون فيهم.
2: نعمة
0: صحالي.
2: نعمة إذا استثمرناه الاستثمار السليم، إذا استثمرناه الاستثمار الصحيح. لو انت تقعد مثلا مثال
0: قلت فما واحد ليل ونهار هو يجري ومش خالط، فما شكون عنده وقت باش يرتاح باش يتفرج حاليك؟ يقول لك عندك برشا وقت باش ترتاح.
2: باه هو انسان بعد الشغل يعني يعني اجيز له
0: الراحه
2: نجم يرتاح، ولكن الراحه هذه كفنيه لاسترجاع الانفاس، باش بعد الراحه هذيك مش تدخل
0: مرحلة أخرى.
2: آخر ومرحلة أخرى. هذا هو الفراغ السليم، الفراغ الصحيح أنه استرجاع الأنفاس. وكما قلنا راهو بالنسبة للمسلم، المسلم لا يفرغ، المسلم دائما مشغول، إما في عبادة وإما
0: في عمل،
2: في عمل. إما في العمل الدنيا والصالح كمثلا الرياضة، كدراسة، كالعمل، كابتغاء في الحياة، وإما في العمل الأخروي كالعبادة، كقراءة القرآن، كمساعدة الناس، يعني تفريج كرب المهمومين، مساعدة الآخرين. هذا كله يعني من أعمال العبادة. يعني من المفروض الإنسان السليم السوي في العقل والمدارك يكون إما في عمل دنيوي صالح أو في عمل أخروي يعني يدر عليه الحسنات يوم القيامة. احنا تومش تعديه ان شاء الله.
0: شنو نحكي اشرح لك الفراغ؟
2: انواع الفراغ احنا اختي هاله وقت اللي نشوفه واحد سبه لا يعني فارغ، ليس لا في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره،
0: شاد التليفون
2: شاد التليفون والا قاعد في القهوه نهار كامل وفي نفس البلاصه والا في قاعه الالعاب ولا في كذا، هذه الصوره اللي تظهر لنا، ولكن في الحقيقة هناك فراغات أخرى خلف هذه الصورة هي التي يجب أن نبحث فيها.

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بطريقة أنه كل إنسان من ولد آدم عنده نفخة من روح ربي سبحانه وتعالى. هذه الروح أختي تحيا بالقرب من الله عز وجل
1: سبحان الله، ترجع لمصدرها.
0: أي ترجع لمصدرها، وكلما قربت كلما شعرت بالسعادة. وتموت هذه الروح كلما ابتعدت عن مصدرها اللي هو ربي سبحانه وتعالى، وكلما خالفت شرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذه الروح يعني تشعر بالفراغ، قلنا هذا هو فراغ الداخلي، فراغ يعني الروحي، هو شعور بالعدم. أنه إنسان وراه ما هوش مرتبط باللي ما يقرش واللي ما هوش متعلم، ينجم يكون واحد ما هوش متعلم، واحد ما قراش حتى حرف، ولكن عنده يعني طمأنينة روحية لأنه قريب من الله عز وجل، روحه قريبة من ربي سبحانه وتعالى. وينجم يكون زاد إنسان قاري ومثقف ومتعلم وما شاء الله مفكر من المفكرين، ولكنه بعيد عن الله، ولكن روحه خاوية، روحه فارغة فيها شيء. خاطر الروح لهنايا ترتبط بخالقها، إذا ارتبطت بخالقها فهي تحيا، وإذا ابتعدت عن خالقها فهي تموت.
1: وهل نحييها الروح؟ كيف نحييها؟
0: نحيي الروح بالعبادة، بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض.
1: يعني نقولوا احنا تحتضر، كيفاش نعود ونحييها؟
0: لا نحييها عاد بالعودة إلى المنهج السليم. والروح فيها ثلاثة حاجات تحياها وترجعها،
1: اللي هو
0: ترجعها للنشاط متاعها، اللي هي أولا الدين الإسلام، لأنه
1: هو دين دين الروح الحقيقة.
0: لأنه الإنسان بلا دين فهو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تحيا الروح بالقرآن، هو غذاء للروح، القرآن هو غذاء للروح. وتحيا الروح بالصلاة والدعاء، يعني شوفوا كلها في علاقة بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم بالله.
0: نمر إلى النوع الثاني
1: من قلنا الفراغ الروحي،
0: من الفراغ، هذا الفراغ الروحي، وكل حاجة بعد راهي مربوطة بالفراغ الروحي.
1: بالطبيعة.
0: الفراغ القلبي، القلب المضغة، هذه المضغة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيها، هي مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد العمل كله. هذه المضغة، هذا القلب يحيا بماذا؟ يحيا بالإيمان. حبب، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فين؟ في قلوبنا. وكلما كان الإيمان متجذر في القلب كلما ابتعد هذا الإنسان عن أنواع الفراغات التي يعني نراها الآن، من شدان بورتابل يعني للصباح، يعني الجري والهيت وراء الدنيا، وكذلك يعني اسمه هو التفحيط باللغة العربية، هو اللي نشوفهم احنا في بعض الشباب، ربي ان شاء الله يهديهم ويصلح حالهم،
1: يا رب.
0: استعمال السيارات او خاصة الموتوات، يبدأ يعني يجري بسرعة جنونية وعلى عجلة برك لجلب الأنظار، وهذا أذى، أذى للناس وأذى لي هو. ينجم هذا العمل أو هذا الفعل أو هذا التصرف يودي بحياته، وربي قال سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى التهلكة. يعني هذا الفراغ الإيماني يسبب هذه الظواهر اللي هي بالحق يعني ولات تنخر مجتمعنا. فلنا منجيش للشاب كما هكا ونقولوا له لا ما تعملش هكك، وإلا نجيه مش نعاقبوه، وإلا لا شوفوا علاش عمل هكك، علاش تصرف التصرف هذا، لأنه إذا علمنا الأسباب بطلت يعني بطل العجب
1: إن شاء الله. عن الروح، عن القلب،
0: القلب وكذلك الفراغ العاطفي. وما أدراك ما الفراغ العاطفي؟ هذا الفراغ العاطفي من المتسبب فيه؟ احنا كنقول فراغ عاطفي، يوحي لنا هذا المفهوم إلى يعني كانت علاقة بين رجل وامرأة أو زوج وزوجته، فانفصلت هذه العلاقة وكل واحد مشي، شعروا بالفراغ العاطفي. لا، هذه تقريبا 1% هذا جزء صغير جدا من الفراغ العاطفي، ولكن

0: الفراغ العاطفي الحقيقي هو الفراغ الذي يتسبب فيه الأب والأم تجاه أبنائهم في العائلة في الأسرة، لأن العاطفة تعطى وتمنح للأطفال في سن 6 أشهر، عام، عامين، وإحنا يعني نغدق عليهم بهذه المشاعر، المشاعر ليشعر هذا الطفل في عائلته بالأمن والأمان ويشعر بذاته يعني، ونخليه بالحق يكون عنده شخصية. فإذا كان أعطيناه العاطفة وأشبعناه بالعاطفة، والعاطفة تبدأ رهي من الرضاعة، تبدأ من فترة الرضاعة، والوالدات
1: من الحمل كذلك،
0: والحمل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الرضاعة الطبيعية اللي تفقدت توا في وقتنا هذا إلا من رحم ربك، عندها تأثير كبير برشا في هذه العلاقة بين الأم وابنها وبين الأم وابنتها. يعني كلما زادت فترة الرضاعة كانت العلاقة وطيدة، علاقة روحية، علاقة عاطفية. يعني سبحان الله، أثبت العلماء أن العلاقة أو الرضاعة يعني تعطي كل حصن الحصين
1: جهاز مناعة للطفل،
0: جهاز مناعة، تعطيه جهاز مناعة للطفل، جهاز مناعة جسدي وجهاز مناعة روحي في علاقته مع أمه. تتصور أنت توا اللي مثلا يقتل أمه وإلا يضرب أمه وإلا يهزها إلى دار المسنين وإلا كل أنواع شفناها في مجتمعنا، هل هذا يعني رضعة يعني من أمه حولين كميلين كما قال المولى عز وجل؟ لا أظنه يعني بطبيعة الحال، يعني خطر لهنايا يفقد الحاجة ذيك، يفقد الحنان. وهذه الأمور العاطفية حتى باللمسة على الشعر، بالكلمة الطيبة، أنا أحبك يا ابنتي، وخاصة الأب وقتلا يجامل بنته ويغزلها، هذه مناعة، مناعة لهذه الابنة. قال لك غازل ابنتك أيها الأب، هذه قولة في علم النفس، غازل ابنتك أيها الأب قبل أن يغازلها ذئاب المجتمع. شو سبحان الله، وقت اللي أنت تعطي لبنتك كل يعني المشاعر وتعطيها الحنان وتعطيها الرحمة وتعطيها اللطف من عند، وقتل تخرج المجتمع ثقة، يعطيك صح، هذه تعطي ثقة، وقتل تخرج المجتمع ويجي ذئب من ذئاب المجتمع اللي هي ولت منتشرة، هذه ذئاب، ويجي يقول لها كلمة، لا أنا سمعت هذه من بابا ولا سمعتها من كذا، فهمت؟ يعني هذه حصن، حصن حصين. كذلك هناك نوع آخر من الفراغ، وهو الفراغ النفسي،
1: فراغ المعنى، كذلك فما بيت عايشين بدون معنى،
0: بدون معنى،
1: بدون رسالة، بدون معنى، بدون هدف.
0: هذا يرجع كي تقول بدون معنى، يعني يرجع إلى الفراغ الروحي،
1: خاطر ما عندهمش رسالة.
0: المعنى يعطى عندما يكون يعني تكون علاقتك برب سبحانه وتعالى علاقة روحية،
1: حس روحك عندك رسالة، عندك هدف، رسالة في
0: عندك هدف في هذه الحياة. قلنا الفراغ النفسي هو الفراغ اللي إذا النفس ما لقاتش باش تشغلها بالطاعة مثلا، شغلتك باش شغلتك بالمعصية،
1: بالمعصية وبالدنيا وبحب الشهوات.
0: الفراغ زاد الأخلاقي، من هنا يعني نذكر الفراغ الأخلاقي، لأنه كلما زرعت الأخلاق، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأخلاق، كلما يعني نشأ الطفل ذا أخلاق، معنى بأخلاق، بقيم، والقيم هذه سمحني أختي، فما يعني بعض المفكرين اللي يقول كل مجتمع والقيم متاعه، نجم أنت ترى نعرشني الشهامة في مجتمع متاعك يعني قيمة، ولكن في مجتمع آخر تتبدل. لا، القيمة هي قيمة والأخلاق هي أخلاق في أي مكان وفي أي زمان، من قيم الساعة إلى يعني من أول الواحد إلى نهايتها. يعني هذا الذي يجب أن يعني قيمة الصدق مثلا، قيمة الرجولة، قيمة يعني
1: الأمانة،
0: يعني كل هذه القيم. وإن شاء الله يعني نخصص وقت للحديث عن الأخلاق، محور كبير برشا. يعني كل ما زرعنا الأخلاق في أبنائنا كل ما
1: سيدي ترقني نفتحه قوس، نعم. يقول لك أني معناها أغدقت عليه بالعاطفة، فمش كن يوصل حتى حد للدلال، قبال يعني يقول لك أخدقت عليه بعض فأخدقت عليه يعني سعيت أني ربي أحسن تربية يعني ربي أحسن حاجة لكن لم يكن الولد أو البنت الصالحة
0: هو في الحقيقة
1: وله من الوقت الكثير ويعني ومنيش راضي على الوقت متاعه كيفاش يضيع فيه ويقول لك أني موفر له كل شيء لكن يحب النوم يحب الكسل يحب
0: هو في الحقيقة إذا رينا الأمور هذه أن نتأكدوا للقلوب بدين ربي سبحانه وتعالى أنت لست مسؤول عن النتيجة ولكن مسؤول عن الأخذ بالأسباب. سيدنا نوح عليه السلام كان نبي وكان في بيت نبوة ولكن ابنه كيف نشأ كافرا. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لأن الأمور تبقى بدين ربي سبحانه وتعالى. أنت أعمل ما عليك ولبقي على الله ودعي له بدعاء. وهنا قلت نوفر له كلمة مهمة جدا أن نوفر. الطفل ليس في حاجة إلى التوفير لأنه قد ينسى وقد يعني يتعدى أنك ما وفرتلوش البورتابل الفلاني والنوعية الفلانية والسبادري الفلاني واللبسة الفلانية ينساها ولكن لا ينسى أنك لم تغدق عليه بالعاطفة والمشاعر. فرق ما بين إغداق العاطفة والمشاعر وهذيك هي اللي مش تحميه في علاقتك به وما بين أني مش نوفر له الأمور المادية. الأمور المادية تتنسي من الطفل ولكن الأمور الأخرى راهي ما تتنساش. راهو مش يتذكر كل حاجة قالها له أبوه ومش يتذكر كل حاجة قالتها له أمه. يعني هذا مش بدأوا واضحين. وإذا كان أنت ما عطيتوش هذه المشاعر في الطفولة فإنه سيبحث عنها في فترة المراهقة خارج البيت. وإذا كان بحث فيها خارج البيت وفي فترة الشباب كذلك إذا كان بحث فيها خارج البيت فإنه يا خيبة المسعى لأنه تنجم تكون بطبيعة الحال هذه الخلة الفاسدة تنجم تكون يعني هي اللي تغدق عليه بمشاعر أخرى.
1: أخرى نعم. هذا باش يهزنا للعلامات ديجا هما من العلامات انه
0: يعطيك صحه احنا بدينا فيهم احنا بدينا فيهم وتحدثنا فيهم وهي العلامات هذه هي ظاهره بطبيعه الحال عن كثره استعمال الهاتف الجوال هذايا والانترنت والابحار في مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي بكل صراحه ماهيش تواصل هي التي تسببت في مشتتات وهي التي تسببت في تشتت العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة وبين أفراد المجتمع ككل. يعني تصور أنت تو ولينا معاش تيقين بعضنا لأنه كل واحد وعالم الافتراضي. إذا كان ولينا نحكيه أنا وياك فكلمة ما عجبتكش مني وإلا العكس شنو يصير شنو نفرق وربما مش نتلفظ بألفاظ يعني تجاهل. وهذا للأسف يعني حاصل ولا حاصل. وشوف انت يعني في هالمواقع والصفحات هذه الكم الهائل متاع السب والشتم بين الناس
1: والمقارنات كذلك ودخلنا في عجلة استهلاك رهيبة.
0: بالضبط للأسف. يعني إذا كان ريت إنسان يعني كثير ارتياد هذه المواقع فهناك يعني فراغ شكوى يشكو من فراغ روحي عقلي عاطفي أخلاقي إلى غير ذلك يعني من هذه الفراغات. كذلك اللي يجلس في المقهى طوال اليوم وكل ما تتعدى وهو قاعد في المقهى أنت ترجع وهو قاعد فيها يعني هذا يشكو فراغ. هذا هو الفراغ اللي يعني قلت لك هو صورة نرجع للأساس الفراغ الروحي والفراغ العقلي والفراغ القلبي والفراغ النفسي. ولا
1: أنا هتقول لكل واحد أن يسأل نفسه يعني أني يعطي روحه سلم يعني على هذا الفراغ.
0: أي التقييم النفسي تقييم النفس يعني أنت شنو هذا الفراغ الذي تعيشه شنو أسباب متاعه. إذا أنا قدرت باش نعالج الأسباب فكل شيء مش يتبدل ومش يتغير مش يتغير. فما ناس يعني بطبيعة الحال يعني قيموا ذاتيا وعندهم الإرادة باش يبدلوا والحمد لله ويعني أصبحوا يعني فاعلين في المجتمع وأصبحوا يعني عندهم مكانة والحمد لله. يعني ما تقولش راني أني ما نجمش وإلا أني كيف مش نصلح شنو مش نعمل. لا
1: كيف نتغير كيف نحقق هذه النتيجة.
0: نتيجة متاع التغيير.
1: التغيير
0: يعني. احنا ما زلنا ما ذكرناش الفراغ اللي هو بطبيعة الحال قلنا متاع الألعاب هذية اللي هي قاعات الألعاب اللي انتشرت بالنسبة للشباب بدرجة كبيرة ياسر. كل معناها تحك راسك تحل يعني قاعة ألعاب. وبعد نقول العنف منين؟ العنف من غادي؟ العنف وقت اللي يتفرجوا على معركة ولا يتفرجوا على كذا
1: يعني
0: هذه تغذية لمشاعر العنف. وبطبيعة الحال فما ضيع يعني للشباب متاعنا. يعني فما شكون يقول إن الله قد خلق الأيدي للعمل. فإذا يعني وجدت في الطاعة عملا يعني واصلت، وإلا قد التمست، إذا ما لقاتش في الطاعة عمل فإنها قد وجدت في المعصية أبوابا. الأبواب سبحان الله تفتح في المعصية. فهنا يقول لك أشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.
1: كيفاش نشغلها؟
0: بتقوية الصلة بين الشباب وبين أطفالنا والله عز وجل، لأنه هذا هو الملاذ الوحيد، هذا هو الطريق السليم اللي احنا بطبيعة الحال مش نتهناو على أولادنا وقتلا نعلقوهم بربي سبحانه وتعالى. وما هوش مناسباتي، راهو في كل وقت في كل حين في كل لحظة الأم إذا ترى في بنتها وإلا ولدها عمل خطأ في الدار يجب تبين، وخطأ هذا ينجم يكون خطأ مقبول وتتعدى، ولكن ينجم يكون خطأ فادح اللي هو في علاقته بدينه، في علاقته بربي سبحانه وتعالى، في علاقته بأخلاق، في علاقته معها بالقيم، في علاقة لا يلزم توقف. كذلك الأب
1: سيدي طارق هنا مش نفتح قوس، سمحني استسمحك عذرا. في بعض الأحيان يقول لك معناها يقول لك إني صليت الفرض، صليت قريت الورد متاعي متاع القرآن، وكأنه يحصر علاقته بربي سبحانه وتعالى في تلك العبادة، يعني كأنه الله ينتظر تلك العبادة منك فقط، يعني مش تقوم بها ويكتفي يعني، وينسى انه باقي الوقت يعني وباقي اليوم وكل نفس راهو تابع لله سبحانه وتعالى.
0: اكيد
1: يعني لهنا فكره خاطئه وعند الاولياء ولا عند حتى الصغار وعند الشباب، يقول لك والله حرصت عليه، صلى فرضه، صلى صليته في وقتها وقري قران، وبعد قلت برا يمشي يلعب ولا برا وعطيته التليفون وكانه مكافئه يعني على تلك الطاعه.
0: لا مش هذا هو الأساس. لأنه اللي يصلي واللي يقرأ القرآن واللي يحفظ القرآن إذا لم يوافق هذه الصلاة وهذا القرآن يوافق عمل، لأنه الدين إيش قلنا إحنا إيش فهمنا قبل في أول حتى في أول حصة، الدين والإسلام هو منهج حياة، هو سلوك. يعني أنت إذا كانت تقول له برا صلي وبعدكش يعني أخرج أعمل اللي تحب، أو هذا يعني هذا من الأخطاء الفادحة الرهيبة في التربية. يلزمني أني ننظم الوقت متاعه ولدي، نظم له وقته، ويلزمني أني ننظم وقتي قبل ما ننظم وقت ولدي، لأنه أني إذا كان نمشي للجامعة نصلي ولا قدوة. وينشأ ناشئ الصبيان فينا على ما كان عوده أبوه، يعني أنت وش عودت ولدك؟ إذا كان أني نمشي نصلي في الجامعة وإلا نصلي صلاة وإلا نقرأ القرآن وبعد نخرج نعمل اللي نحب، وبعد نولي نتلفظ بألفاظ يعني بذيئة، وبعد نولي معناها أخلاقي يعني تهبط، فيعني أي صلاة هذا؟ إذا لم تنهك صلاتك يعني عن هذه الأفعال يعني فلا خير فيها. إذا لم ينهك قرآنك الذي تقرأه فأي قرآن تقرأ؟ والدين دين شنو؟ دين المعاملة، دين الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني شوف سبحان الله أحصر هذه الرسالة في تتمة الأخلاق، لعظم الأخلاق. الأخلاق عظيمة إذا كانت شبعنا بها والحمد لله رب العالمين فوزنا فوزا عظيما، وإذا كان بطبيعة الحال مشيت الأخلاق وفسدت الأخلاق فسد المجتمع وفسدت الأفراد. يعني هذا يعني
1: احنا استوفينا الحقيقة حتى وقت
0: نزيدوا اغداق المشاعر
1: بيه.
0: ولا تهمش زادة اغداق المشاعر على على النشأة. ولا تهمش نفسك، لا تقول أنا لا أستطيع أن أفعل، لا تقول أني لست عالما. والله كي تكتب حديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم عندك يعني الإمكانية تكتب وتبعث وتنشر فعلك نشرت الخير، يعني أنت داعية، أنت أصبحت داعية، داعية لله ومبلغا عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بطبيعة يعني مش كان الآية، مش كان الحديث، حتى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أكيد هذا وقت اللي
0: تشوفك الناس الكبير. وانت متخلق فأنت بلغت، وقت اللي تكون علاقتك بأمك باهية، علاقتك ببوك باهية، وتسمع كلام بوك وتكون بار بوك، فأنت مبلغ عن الله، عن الله وعن رسوله.
1: بر الوالدين ذلك لازم حصة،
0: أكيد بر الوالدين حصة والأخلاق حصة. بلى
1: ليس بالهين ولا المشكله الستارقه مشو برشا في الرياء في المعاملات نتاعنا، معناها يقول لك والله هانو يصلي هانو يقرا القران هاو يعني ما العمق،
0: العمق
1: التدبر يعني التطبيق هذا كل به، اما كي تجي تطبقه على ارض الواقع
0: التطبيق
1: تلقاوش هالمشاكل هذه الكل.
0: تلقى الصلاه والقران في درجه، وتلقى معاملاتك واخلاقك في درجه اخرى،
1: مع انه هما مش تحافظ عليهم لازمك تغلفهم بالمعاملات
0: هذاك. علاش ديما نرجعوا للاسباب اختي هاله؟ انه الاسباب عميقه، الاسباب هو الفراغ الروحي، هو الفراغ العقلي، هو الفراغ النفسي، هو الفراغ العاطفي، هو الفراغ الاخلاقي، هذه كلها تتسبب فيما يعني فيما يعني تكرمت به من قول.
1: ان شاء الله ربي يكرمنا، وان شاء الله ما تكون الاعمال هذه
0: ان شاء الله نصلحوا ونعملوا برنامج زادة لانفسنا من قراءه قران، من طاعه، من عباده، من
1: جدول الاوقات
0: يعني جدول الاوقات، وهذا كان مهم، مهم ياسر يعني.
1: جدا شكرا لك،
0: وربي يهدي شبابنا وربي يهدي اطفالنا ان شاء الله. واريد ان اتوجه يعني بكلمه الى شبابنا، والله يعني هؤلاء الشباب هم عماد الامه، هم مستقبل الأمة. لا تكون النصرة ولا يكون النجاح ولا الفلاح ولا البناء إلا بسواعد الشباب.
1: الشباب. شكرا لك أستاذنا سيدي طارق بن عياد عن كتاب سلام بالزاوية، نورتنا وشرفتنا، إن شاء الله في مصافحات قادمة يا ربي، ومع مواضيع شيقة وكله يعني قد ما نحكيه لا نمل يعني، فقط إن شاء الله يا ربي التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق. نورتنا وشرفت،
0: ربي يبارك لك أختي.
1: هذا شنو كان عنا في الانترفيو. الانترفيو الانترفيو فاصل غنائي قصير، حافظ ميساج نرجع بعد نكملوا التعليقات، هو طلب وأمر في نفس الوقت، نطلب منه باش نخرجوا فاصل وبعد نرجع نقرأوا التعليقات، ولمحل استوفيت وقت الحصة لكن تعصف منمق، خليكم في الاستماع راجعين.
2: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية.
3: بقية الشهر على نرم افام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: صبحيت الويكاند مع هيلا بوجيما.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحيه الويكاند، نقراو شويه تعليقات واهداءات من اللي وصلتنا تحت افيش الصبحيه اللي تلقاوها على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو راما فهم. صباح الخيرات والمسرات المدام منيره بوزعبيه، فاطمه جبالي تحب تسلم على امها بوها خوها وعلى بنتها جوري، كما كذلك تحب تسلم على زوجها وتهدي له اغنيه ايمن اغزال.

صباح الخيرات فؤاد زروق والناس حمدي مدام مريم صباح النور منجي بن عروس صباح الخيرات خديجة بوهليل صباح الفل والورد والياسمين فادية إسماعيل يوسف صباح الخيرات حب تسلم على عائلتها الكل على زوجها وعلى ولدها يوسف وتقول له ربي يفضلك ليا

وفاء الهداجي تحب تقدم تحية لأمها وبوها وأخوها محمد عزيز ووجدي واختها الكبيرة دليلة عمروني تقول صباح الخيرات. كذلك بسمة صباح الفل والياسمين، دادو خليفي، صار السكري، مدام سميرة الزاوي صباح الخيرات، تحب تقدم تحية لزوجها وولدها ريان، مدام زهرة صباح الخيرات، حراثي كوثر تحب تسلم على أختها وتقولها ربي يشفيك ويعافيك. كذلك غسان صباح الخيرات، شيما كرموس صباح الفل والياسمين، سحبيب العذيري صباح الأنوار، نجيبة من مساكن صباح الأنوار تحب تسلم على جارتها وسيلة وتقولها ربي يشفي لك سي محمود، ربي يشفيه شفاء تاما.

زينا مواصلين مع عيد الميلاد. مدام راضية خلف الله تحب تسلم على بنتها فاتن الأخرش وتهنيها بمناسبة عيد ميلادها. قولها كل عام وانت حية بألف خير.

0: صباح الخيرات والبركات عبد اللطيف هيفا ام محمد، صباح الفل والياسمين سي سمير، صباح الانوار سالم الهديجي، صباح الخيرات. تقريبا هكا نكونوا ختمنا مشوارنا في الصبحية جميلة، صبحية الويكاند اللي فاتت 11 بـ20 دقيقة. مرسي بوكو حافظ بن صالح كان في الإخراج، كنت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو. غدوة إن شاء الله تنطلق البرمجة الصيفية، يجيكم زميلنا كمال في النهار على صباحه بتوقيت من 7 حتى 11 عنا ساعة إضافية، أكيد بقية الزملاء، ونجيكم مني كل سبت وحد من 8 حتى نصف النهار، يعني توقيت 4 ساعات. إن شاء الله يا ربي نجددوا العهد على إن شاء الله المحبة، على الثقة، على التواصل، وإن شاء الله يا ربي يكتب لنا الخير. نشكر الإذاعة على تجديد الثقة للموسم تقريبا 4 على التوالي، الحمد لله شربي كبرنا في طاعته، وشكرا لكم على ثقتكم، وأشهد الله أني أحبكم في الله، وإن شاء الله ما يخرج من القلب يلامس القلب. مرسي بوكو حافظ، كنت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو، أجمل التحيات، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة، ما لكن فاتتك حاجة، عد الموجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
2: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمتان من 8 لـ11، واسمع صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة رانا فام
1: في مساكن
2: في سوسة.
1: تونسنا
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكتور.

0: ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على ميرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رمفام، على رمفام.

0: à www.rmfm.net.
1: رمفم.net.
2: الشهر على رمفم.
3: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: كبليسيتي.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على rmfm.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحدك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: ار ام اف ام في سكن في سوسه
1: تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على الأرام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رنا فام. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى النون ستوب على أرام فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهار على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام على ارم اف ام

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام
1: على رم فام. اسمه

0: RMFM تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على RMFM. RMFM
0: في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. في ساعة مع فنان تتبنوا معانا الموسيقى. مع جيت فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية. تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صيف السنة انهار الأصباح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع انهار على صباحه مع كمال. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: مع فنان تتبنوا معنا الموسيقى في ساعة مع فنان تبنوا معنا الموسيقى مع جيت فنانكم عدلوا المود وتسلطوا آخر الإنتاجات الفنية الشرقية الغربية والتونسية تسمعوها صوت فنانكم المفضل كل نهار على الرم فم
1: بقية الشهر على الرم فم. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشاشا ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بليسيتي.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك راي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقراية حل منا وتخلت ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قراية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قراية
4: تبليسيتي.
6: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
7: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
6: وشنية هذه وين يركبوا فيها
7: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
6: قد لك شي وين حالل
7: ورا لسي تكنيك بالضبط بحذك وش تلعيوني مقابل استيك
6: اي عرفتها
7: قد لك يا حاج استخيكتور مدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
6: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم
7: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909
6: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
7: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
4: تبليسيتي.
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
9: الموسيقى النون ستوب على أرم فام.

0: musique non-stop à l'RM FM. Bennet le musique non-stop, non-stop à l'RM FM. RM FM. بقية الشهر على RM FM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنة برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
1: ابليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
2: جريت لاسعد كل بيت
1: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

0: نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام تقيت الاشهار على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقيت الشهر على رم اف ام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
4: الموسيقى النون ستوب

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رام فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النومرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على رمفامة.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: .net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال عمل جيم بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.
2: هلا جاي تصالح هلا وعلي تراضي لما صار

0: .net.
1: rmfm.net.
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ريم اف ام راديو ريم اف ام ريم اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: نون ستوب على رام اف ام بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام على رام اف ام.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: ماذا أقول؟